والصوفيين والقراء والمفسرين والمحدثين وجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين وإلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات وجميع من ذكرت أسماؤهم في هذا المجلس اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مأواهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مأواهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مأواهم اللهم أنزل الرحمة والمغفرة إلهي اللهم نور قبورهم اللهم واسع قبورهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل حفرة مخفر نيرا اللهم اجعل قبورهم نعما لهم ولا نقما عليهم اللهم اجعل ما قرأناه سترا لهم من النار وإتقانا لهم من النار وفداء لهم من النار وسلاما

وأمهاتنا ونوب أجدادنا ونوب جداتنا ونوب مشايخنا ونوب أساتذتنا ونوب تلاميذنا ونوب تلميذاتنا ونوب جميع من ذكرت أسماؤهم في هذا المجلس ونوب جميع من حضر في مجلسنا هذا ونوب جميع إخواننا من المسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من الناس.

وقربهم من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز الغفار يا رب العالمين. اللهم ثبت إيماننا ونوّر قلوبنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وسلمنا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ودعاء لا يسمع وعمل لا يرفع. ونعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وضلال الداء وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجاءة النقمة

آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.